0: When the event befalleth,
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: There is no denying that it will befall.
1: خافضة رافعة.
0: Abasing some, exalting others.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: When the earth is shaken with a shock.
1: وبست الجبال بسا.
0: And the hills are ground to powder.
1: فكانت هباء منبثا.
0: So that they become a scattered dust.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: And ye will be three kinds.

0: And then those on the left hand, what of those on the left hand?
1: والسابقون السابقون
0: And the foremost in the race, the foremost in the race.
1: أولئك المقربون
0: Those are they who will be brought nigh
1: في جنات النعيم
0: In gardens of delight
1: ثلة من الأولين
0: A multitude of those of old
1: وقليل من الآخرين
0: And a few of those of later time
1: على سرر موضونة
0: On lined couches

0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.